هي كاشفاني ايزول اف ام زو ايزا بوين بسري جنب بوان سواني اجي بيزي تحكني افو انت لايا ميزو سيجمنا هون من بوي توتور سيو كني كنين مكات كتير هنگي كنين تون كات فيا وا هي في كونت مسجورن أم جن دير ميا أرجع بي بي نمين كاستوم برتين لو شا أمين زاد نجي لورن ديا لو هي زين زو زي لو أما لو زوكا لو بخا زما سياب سواب كا كها وال كا كا لو ده وا كي تبور تا كا كا لو ده بي كا إن بني سه كن سegment مسابير تاني أزاي فكين هون كن مانغ دو نعى بتيان فكنا لموي تك تك Jurit lelem roati, Christmas dong kima le lelom puya fa nai te zai kan ngai kadona. Ngai kaduten ngai nomin lao ti fe kan ringa, tai lam te ni toa hei dar li le zan ve te rit sawa. Engi kan ti, siya te ka misish lama te kan lao tsoi le tai la. Cha ome, kan ngai kak masak bera taan suan, Christmas dong kima. Mangai turil berdi rasak kan ngai kadona, ngai kadute in riru rin tin lung. Patianin lao ven sak. Jau se kan segment masaber hi intan malsom na launi se di indu sang na kanin lan masani mangai turil ber Christmas dong kima ingay kang